0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة، الشهور الميلادية.
1: السلام عليكم أعزائي. أيوة، كيف دايرين؟ كل شي في أمل الله؟ انتم والتمارين ديالكم كل شي بخير؟ الحمد لله. دابا هانتوما كيف شفتوا، ماشي غير كنتعلموا القواعد ديال اللغه وصلات عن بي ولا الحروف كيف نكتبوهم، كنتعلموا حتى الحويجات الاخرى ديالنا اللي كنصادفوا في الحياه ديالنا وكنضلوا كنقولوها. دابا الا شتناها مكتوبه نعرفوها، لان شحال د الحوايج كنقولوا ولكن ملي كنشوفوهم مكتوبين ما كنعرفوهمش واش هما هادوك اللي كنعرفو وحنا راحنا فاهمينهم من قبل ودائما كنستعملوهم. بحال كي شفنا في الحلقه اللي فاتت، شفنا الفصول ديال السنه وخليت لكم كتمرين. اشنو خليت لكم؟ انكم تكتبوهم بالترتيب ديالهم. ايوا صوبتوا التمرين ديالكم كل هوايا، ما عندي ما نتسالكم. اعطيتكم الفصول ديال السنه وطلبت منكم انكم ديروهم باش كي قلنا مرتبين، لانني انا اعطيتهم لكم ماشي مرتبين، اعطيتهم لكم غير مرتبين، غير ما كانش مرتبه الفصول، الفصول ديال السنه، وانتم غادي تحطوهم في الترتيب ديالهم. والترتيب غادي يجي على هذا الشكل، فانتبهوا معايا مزيان. الفصل الاول اللي كيبداو فيه الناس الحرف كيتسمى فصل الخريف، وكنقولوا اللي حرث كيحصد. ولا لاحظتوا ان ماشي غير الفلاحه بوحدها، راه حتى السنه الدراسيه ديال وليداتكم ولا خوتكم كتبدا دائما مع فصل الخريف، كتبدا في الشهر 9، وهما تا همايا راهما كي يحرثوا في هذيك الوقيته، كيبداو يحرثوا كيف كنقولوا يحرثوا في المعلومات ديالهم، كيوجدوا راسهم ومن بعد كيبداو يزرعوا السنه كلها، هما كيزرعوا المعلومات اللي كي ياخذوا في المدرسه اولا في الجامعه، وفي اخر سنه كيحصدوا تا همايا. اش كيحصدوا؟ من طبيعه الحال راه كيحصدوا المرتبه عاليه، كيحصدوا النجاح، وهذا هو حالكم تانتوما. حنا راه بدينا الحرث ديالنا ودابا حنايا كنزرعوا، ومن دابا شويه ان شاء الله غادي نحصدوا، غادي نحصدوا الخير. كي قلت الفصل الاول اللي قلنا مرتبط دائما بالحرث هو الخريف. الخريف. هانتوما نتمنى انكم تكونوا كتبتوه هكا وما غلطتوش فيه وما درتوش كيف دار عبد الحق ديك المره ودار ليا هنايا الكسره، لان اساسا كاينه هاد الياء ديال المد، والياء ديال المد الا كانت ما كنحتاجوش معها الكسره، لان هي في حد ذاتها كسره. واش من كسره؟ كسره ممدوده. الخريف منين كيتقاضى الخريف؟ في 21 جانفي او لا 21 ديسمبر، يعني منين وليداتكم كياخذوا العطله ولا خوتكم كياخذوا العطله انتهت، كنقولوا حنا راس العام. قبل راس العام كيجلسوا عطله، نهار 21 كنقولوا حنا كتدخل الشتوى، إيوا كي قلنا الشتوى راه ماشي اسم صحيح ديال الفصل، إنما سميتو الشتاء. هي هذيك الكلمة حنا اللي كنستعملوها ملي كيكون المطر كينزل، كنقولوا ليه الشتا كطيح، ولكن هي في الحقيقة راه ماشي الشتا كطيح. الشتا راه كاين حنا فيها، ولكن اللي كيكون كيطيح هو المطر. الخريف

0: الشتاء،
1: الخريف،
0: الشتاء،
1: الخريف، الشتاء. وعرفتي شنو هو الدليل على ان هذيك اللي كتصب راه ماشي شتاء، راه كيكون مطر؟ لان مثلا كنكونوا في عز الصيف وكتجي احيانا الرعده، كنعرفوا واحد 7 ايام كتجي في الشهر ديال غشت، شهر 8 مثلا في الشمال كتكون كلها رعده وشتاء، وكتنزل حتى في وسط المغرب، يعني في مراكش، في المنطقه ديال الرحامنه، في المنطقه ديال يعني في السهل ديال اللي فيه مراكش والنواحي ديالو. وما يمكنش طيحش تكون الشتاء والصيف في نفس الوقت، حنا في الصيف وتكون مع الشتاء، هذا كيكون مطر. أعزائي، من بعد الشتاء كيجي لقيتها ملي كتكون الدنيا كلها خضرا، قلنا منين كتزهر، يزهر الشجر، الربيع. الربيع هكا، الربيع، الربيع كلشي كيعرف فصل الربيع، وتا هو وليداتنا كياخذوا فيه العطل وكنسافروا فيه، وكتكون تا هو من الاوقات اللي كيكون المغرب فيها كيكون فيه رواج كتير. الربيع، من بعد الربيع عندنا الفصل اللي شنو قلنا اللي كنحصدوا فيه زرعنا، فصل الصيف. الصيف

فصله الصيف. الصيف عندنا الخريف، الشتاء، الربيع، الصيف. آسي أعزائي، قبل ما ندوزو نكملو الدرس ديالنا ديال اليوم ونشوفو شنو غادي نتعلمو آخر جديد، غادي نقول لكم واحد المثال، وأكيد راكم غادي تكونوا عارفينه. في المدن العتيقة ديالنا ديال المغرب راه كيقولوها، كيقولوا الصيف راجل ظريف، والشتاء امرأة خبيثة. هذا راه ماشي عنصرية، يعني ديال كتفضل الرجل أعلى المرأة، ولكن فقط لأن فعلا في الصيف كنلبسوا الحوايج خفاف لأن كيقول الحال سخون، والشتا كيقولوا الشتا امرأة خبيثة، غير فقط لأنك ملي كتبغي تسافر خصك تدي معاك بزاف د الحوايج، وانت كتحرك لابس عليك بزاف د الحوايج، الماكلة خصك تاكل بزاف د الحوايج اللي يسخنوك وما يخليوكش تشعر بالبرد. هذا الشيء علاش كيقولوا، قالوا سيدنا اللوالا الصيف رجل ظريف والشتا امرأة خبيثة. انا اساسا ما كيعجبنيش هذا المثل بزاف، ولو ان كيف ما شرحت لكم راه ماشي فيه عنصريه، يعني سميتو يعني انه فيه تفضيل للرجل على المراه، ولكن على الاقل كيف قلت بان اللي كيقصدوا به هو الحاله ديالنا في الصيف كيف كنحسوا، والحاله ديال الشتاء، يعني الشتاء كيكون فيها كنقولوا حنا الروينه وصداعها كثير، والصيف لا. على اي اعزائي، هادو كانوا فصول السنه، ومن الحلقه اللي فاتت وانا كنقول لكم شوتنبير دوجانبير، شوتنبير كنعنيو به سبتمبر، كنعنيو به الشهر التسعود، دوجانبير كنعنيو به ديسمبر، يعني هذاك الشهر 12 اللي كيتختم به العام. واش من العام هذا؟ العام الميلادي. وحنايا دابا ملي كنا كنوجدوا معاكم هاد البرنامج، حنا في 2008، هذه السنه الميلاديه 2008. بطبيعه الحال ما كتعنيش الميلاد ديال النبي ديالنا حنا صلى الله عليه وسلم، ولكن كتعني الميلاد ديال سيدنا عيسى عليه السلام. داكشي علاش كتسمى السنه الميلاديه، لانها مرتبطه بالميلاد ديال سيدنا عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم. ولكن هذا التقويم هذا هو اللي مطبقينه في العالم كله. هوايا على اي الشهور هذه شهور شمسيه، يعني مرتبطه بالشمس، على داكشي علاش كتكون الحسابات ديالها دقيقه، كنعرفوا امتى غادي يبدا الشهر وامتى غادي يكمل، ماشي بحال التقويم ديالنا حنايا الهجري اللي غادي نشوفوه ان شاء الله من بعد، اللي كيكون مرتبط بالقمر والدوران ديال القمر. الشهور هذه الشمسيه هما 12، غادي نكتبوهم دابا لان كلكم راه عندكم هاد الشهور غادي تكونوا كتحتاجوهم، سواء يعني ملي كتبغيو تخلصوا كرا، ملي كتبغيو تخلصوا شي حاجه، ملي كتبغيو مثلا عندكم يكون شي موعد مع طبيب، موعد مع محامي لا قدر الله، التاريخ ديال الميلاد ديالكم، يعني الشهور راه حتى هي مفيده لينا وفي الحياه ديالنا اليوميه وكنحتاجوها. الشهور كيبداو من طبيعة الحال الشهر واحد، كنقولو اشنو كنقصدو به، الشهر واحد هو ملي كيبدا العام قلنا الميلادي، يعني من بعد الميلاد قلنا ديال سيدنا عيسى عليه السلام. العام الميلادي كيبدا باش كيبدا بيناير، يناير، وكيعيطو ليه في الدارجة الناير. لا بغيتو دابا نكتبوه مع بعضياتنا، واخا؟ ايوا، شوفوا
حلوا لي الدفتر ديالكم، خذوا لي القلم بين يديكم ويلاه نكتبوا مع بعضياتنا. اول حاجه درت ليا ودرت ليها جوج نقاط ديالها لتحت، يا نا ير يناير يناير. والاصل ديال هاد الشهور هادي راه ماشي اصل عربي، داكشي علاش انا خليتها هنايا بلا ما درت ليها في النهايه ديالها والو. يناير هذا الشهر الاول، الشهر الثاني هانتوما ديروا الفا فب را ير ف ب را ير هذا الشهر الثاني ديال السنه.

tutu fa be ra ier. كملته يناير فبراير. كملته ما عندي ما تسركم. الشهر الثالث أعزائي، الشهر الثالث هو كنقولوا مارس. مارس ما درت فوق منها والو لان كاين هنايا الالف مده. مارس كتبتوها مارس. وشوفوها انتم السين، هاد البلاصه الاولانيه، هاد الطرف الاولاني ديال السين الجزء الاول اللي جوج هلالات كيشوفوا الفوق هكا وصغيورين ضويقين فوق السطر، وهنايا في النهايه درت هذاك الهلال اللي كيجي كبير وكيجي نازل لتحت السطر. مارس الشهر الرابع كيتسمى أبريل. أبريل أب أبريل. شوفوا هانتوما الهمزة الألف همزة بالفتحة، الباء معها سكون، الراء قدامها الياء ديال المد أبريل، واللام ديال نهايات الكلمة. مارس أبريل كتبت أبريل. آ أب ريل أبريل. الشهر خمسة أعزائي، ايوا الشهر خمسة عرفتيه، عرفتوه هو داك اللي النهار الاول ديالو كتكون عطلة في العالم كله، كيتسمى عيد العمال. اكيد راكم الا كنتو خدامين غادي تجلسوا داك النهار، ولا العائلة ديالكم ولادكم يا يجلسوا من المدرسة، ولا رجالكم تاهم غيجلسوا من الخدمة، ولا خوتكم، ولا هذاك النهار هو العيد العمال، عيد عالمي في العالم كله ما كيخدموش الناس هذاك النهار احتفاء بالعامل، يعني تكريم لهذاك الانسان العامل، ماشي انسان واحد معين ولكن تكريم العامل بصفة عامة. والعامل كنقول الانسان اللي خدام كيكون كيعمل، راه ماشي فقط العامل يعني العامل اللي كيحكم، كيكون العامل اللي كيكون كيحكم في المدينه مثلا، لا ما كنقصدش العامل بالمفهوم ديالو المغربي السلطوي، كنقصد به الانسان اللي كيعمل. دابا انا رانا عامله لانني كنعمل كنقري، والعمل ديالي هو انني كنقري. الطبيب هو راه عامل لانه العمل ديالو اشنو كيداوي الناس، والعامل العامل راه كيعمل مثلا في المصنع اللي مثلا اللي كيصاوبوا الزيتون، العمال اللي تمايا هذاك هو العمل ديالهم، هما راه عمال. اذا قلنا شهر خمسة كل شيء كان

عرفوه كيقول العيد ديال عمه هو فاتح ماي. ايوا الشهر سميتو ماي. ماي كتبوا الميم وديروا معها الالف مده ومن بعد الياء. ماي ماي هذا قلنا هو الشهر الخامس. الشهر الست اعزائي هو اللي كيدخل نهار 21 ديالو كيدخل الصيف. كيتسمى يونيو. يونيو

شوفوا حاولوا تكتبوا ليا كيف درت ليها انا. يون النون فوق منها السكون، يون يو يو ان يو. هذا هو شهر 6، وغالبا الحصاد كيتم في هذا الشهر يونيو. يونيو الشهر 7 أعزائي، الشهر 7 كيتسمى يو يول يو اليوز. حالا كنسميوه في المغرب يوليوز، وكاين في الدول اخرى، يعني الدول كنهضر انا على الدول العربيه، كيديروا ما كيديروش الزاي، كيسميوه يوليو، ولكن احنا في المغرب وراه اسم تسميه صحيحه، راه تسميه صحيحه يعني عربيه صحيحه، راه ماشي غلطه. يوليوز كتبتوها؟ ايوا يلا انا نعاود نفتيها عليكم انتما. ليا معاها الواو يو، اللام مع سكون، ليا الاخرى معاها الواو يوليوز يوليوز. وكنا كنعرفوا ان يوليوز نهار 30 منه راه عيد وطني عندنا، هو عيد العرش المجيد، هو عيد العرش اللي تولى فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش ديال الأسلاف ديالو الميامين 30 يوليوز. عندنا غشت، غشت غشت هو شهر 8، شهر 8 كيتسمى غشت. غادي تحاولوا تكتبوا لي الغين معها الضمه، الشين معها السكون، والتاء هكايا مبسوطه غشت. كملتوا؟ هذا الشهر 8 غشت.

غوش تعرفنا أن فيه جوج ديال المناسبات عندنا مهمة، عندنا فيه عيد الشباب وعندنا فيه ذكرى استرجاع الأقاليم الجنوبية الداخلة وواد الذهب، وعندنا فيه عطلة أخرى، عيد آخر مهم، ثورة الملك والشعب، نهار كانت تنفى جلالة الملك محمد الخامس طيب الله تراه. تعقلوا 1953. عندنا الشهر التاسع، والشهر التاسع هو هذاك اللي كتبدا فيه المدرسة، كيعيطوا ليه حنا في المغرب وهي راه عربية فصيحة كنعيطوا ليه شوتنبير، في البلاد الأخرى كيعيطوا ليه سبتمبر، وراه صحيحة حتى هي ولكن غير كتكون مشتقة كلها من اللغة اللاتينية، كيف كيقولوا بالفرنسية سبتمبر ولا بالإنجليزية سبتمبر ولا بالإيطالية سبتمبر، يعني كيكونوا كتكون تقريبا مخوده هكذاك منقوله 100% ما تمش التعريب ديالها، انما هذه الكتابه ديالها عندنا حنا في المغرب وراها صحيحه. شوتا ان بير، الى جات على خاطركم حاولوا تكتبوها معايا وبسرعه باش يقدر يكفينا الوقت. عندنا الشين معها الضمه، كتبتوها ما عندي ما نتسالكم، غادي تزيدوا تلصقوا معها التاء معها فتحه، النون معها السكون، الباء معها كسره، والراء شو تنبر. يلا نبدا الشهر الاخر، اكتوبر، اكتوبر شهر 10، اكتوبر او اك توبر، حاولوا تكتبوها عفاكم، الهمزة الألف همزة معها الضمة، الكاف معها السكون، التاء معها المد ديال الواو ديال أو أكتو، الباء معها فتحة، والراء أكتوبر. هذا الشهر 10. كملتو؟ إيوا دغيا بقاو لينا غير شهرين ونكملو. يلا هو كملتو؟ ما عندي ما نتسالكم. الشهر 11 ومن لا يعرفه، وفيه هذيك المسيره اللي خليناها كنقولوا حنايا خليناها متورخه، فيه المسيره الخضراء، فيه نهار المغرب استرجع الأراضي ديالو العزيزة واسترجعها بدون إراقة، اش كنقولوا نقطة ديال الدم وحدة، درنا المسيرة وكيف كانت مسيرة خضراء، الله يجعل أيامكم دائما مخضرة وزهرة إن شاء الله. كنقولوا ليه نوانبير، نو و أن بير، وكاين اللي كيكتب لي حتى نوفمبر بحال كيف كتنطق في الفرنسيه نوفمبر، ولا في الانجليزيه، ولا قلنا في المهم في اللغات الاخرى اللاتينيه كامله نوفمبر، او لا كيف كتبتها لكم دابا انا نوانبر، وراها عربيه صحيحه، كتبوها دغيا ونعطيكم الشهر ان شاء الله 12 باش نكملوا الشهور ديال السنه. النون فوق منها ضمة، الواو فوق منها فتحة، النون فوق منها سكون، الباء تحت منها كسرة، والراء نوانبر.

0: عندي ما نتسالكم. الشهر الاخير هو شهر 12 اللي كيجيو فيه قلنا العطله كتكون ديال راس العام كيف كنقولوا. في الدول الاخرى العربيه كيسميوه ديسمبر، ديسمبر بحال كي كيتنطق في اللغات اللاتينيه، ولكن حنا في المغرب كنكتبوه هكا دو جان بير. كتبوا معايا دو جان بير. هانتوما الدال فوق منها ضمه، الجيم فوق منها فتحه، النون فوق منها السكون، الباء تحت منها الكسره، والراء. كملتوا اعزائي؟ دابا غادي نعطيكم التمارين. انا ما غنكتبهم ليكمش لانكم كتبتوا انتم الشهور. دابا اللي بغيت نقول لكم هما انكم تحطوا ليا كل 3 شهور مع الفصل ديالها. عندكم فصول السنه فيهم الخريف، عندكم فصول السنه فيهم الشتاء، الفصل الثالث الربيع، الفصل الرابع الصيف، الخريف الشتاء الربيع والصيف. وعندكم الشهور ديال السنه اللي هما 12، غادي تحطوا ليا كل 3 شهور مع الفصل ديالها. غادي تكتبوا ليا الفصل وتكتبوا تحت منه الشهور ديالو. وكيف قلت لكم ماشي يدهشوا، واخا تكتبوا غلط واخا ماشي مشكل، حنايا هنا باش نتعلموا وباش نصحوا الاغلاط ديال بعضنا. وكيف ما كنقول لكم دائما حتى نتوما نبهوني الا درت شي خطا راه ما فيها بس. دابا اعزائي ما بقى لي الا انني نودعكم على امل اني نتلاقى بكم ان شاء الله بخير وعلى خير في الحلقه القادمه، وحتى ذلك الحين كيف العاده اليكم تحياتي.
1: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي.